واحمر خدودك وقت الغزلتك عيا البريئة لي مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شطة